بيت الحرام يا جبرائيل نذكر سلام كان محمد مصطفى كان قلو شاه عرب كان حاكم بأسل نسب وي معجزات فرعجب.

0: دعب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

السلام كان محمد مصطفى، كان قلو شاه عرب، كان حاكم بأسلو نسب، خي معجزات عجيب، كان محمد مصطفى، كان محمد مصطفى.

تشتيك دنيا بوان نما عيبك وأم سرد خن غما ناجون ريا وان هردما جعدا محمد مصطفى تبليغ كرن وان خاص وعام جهاد كرن سبحو دشام عدلو عبادة دابونام دعوة محمد مصطفى دعوة محمد مصطفى.